حبيبتي واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريق

0: شريف العين.
1: راديو أورينت، أورينتال فايبس، برلين بيتس.
2: Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es Underground.